0: كنت العباسي محمد ووصلنا ليستوار عندها 12 سنة.
1: In the mountains of Algeria, a chapter of France's colonial war has remained hidden for decades, preserved only in sealed archives, official silence, and survivors' memories.
0: كي ضربوا على بالك كرم لها بط علينا كرم لها كذاك خطر هذيك الساعة بدأوا الناس هذا يسعل هذا يعيط هذا يبكي هذا كذا هذا كذا هذيك الساعة واحد ما يفهم الواحد واحد ما يسمع الواحد واحد ما يشوف واحد عندك عمي كان يعيط وسمع البابا يقولوا شاهد عيسى شاهد عيسى عمي هذاك ما حكم اللازم على هذاك هذاك ماتسور بلاص هذاك ما لهواش خاطر كان يعيط ومن بعد كارم.
1: During the Algerian War of Independence, French forces used chemical weapons against people sheltering in caves. Fighters, families, and villagers were trapped in the conflict.

ولو ذا أتسنس أفردو ولو ذا ينسريما لقد رد من ذي سنذي يقول لي موث السرقان رد من ذنبال تقنى سنة انترانشي تقنى ستة سبعة يجي انترانشي ذي وما تعرفيهمش كولور أو كل زورق تقدر تعرفيهم عندك سوا مش تعرفي هذا فلان والله هذا فلان إلا بالكسوة بالقش انتهى وكل بلان دي زيزاون ووفن ما تعرفي حتى واحد

0: Le lendemain, je suis venu avec ma mère pour récupérer mon frère. Il était vivant. Alors, au sein du Yudan,
1: بسم الله، أنا عقون عمار. في 1959، 15 سنة، راحوا جابوا في الكوبتير، جابوا الغازات السامة. كي دخل، واش دخل؟ دخل دخان كحل، دخان كحل كحل. كي تشمو برك، كي تشمو تبدأ ويخرجوك منا الرغاوي، الرغاوي يخرجوك منا وتبدأ تطيح. اللي تطيح هما يضربوا، قولها هكذا، بولنا في البوط، هما يضربوا، احنا نحيو القماش نحطو ونغطيو. ولهذا احنا الستة هذوك ما تأثرش علينا الغازات السامة، ما تأثرش علينا احنا، لا صغار مازال. هبطونا داونا فرنسا، انسحبت، هربت، انسحبت. هو احنا وصلنا له حوالي نصف كيلومتر، واحد 500 متر. هما فجروه، فجروا الغار. شوف 118 شهداء ماتوا هنا في الغار.
0: لوس كوني غوتو غني اون اتوندي دو بارتو تليادن في الخلاص القن شاوي تليادن الين مكش اسم قرثين هاي النساء يبكيو من كل ديار، ما كانش دار اللي ما فيهاش النساء يبكيو، باسكو تو الموند ا بيردي ان ممبر دو سا فامي. يعني سيتي باللي فيلم، وكأنك تتفرج في فيلم مرعب، باسكو تسمع البكاء بارتو، اون بلوري بارتو. ودفنن ديس الشهداء الذين كنت دفنين ذين وكلش، حتى الانديبوندونس هذيك الساعة، وسين السلطات وسين كل الناس، وجبدوهم ودوهم في الصناديق وكلش، ودوهم داروا لهم مقبرة.
2: The memorial honors those killed in Khar Oushta. Across Algeria, the revolution, as Algerians call the War of Independence, is remembered in monuments like this. It's part of the country's national story, but the full scale of this chemical warfare has never been publicly exposed. In 1959, over 2 million Algerians were forcibly displaced to internment camps. The French army intensified operations against the strongholds of the National Liberation Army. Under the Charles Plan, 5 years of military tactics were restructured and expanded, including chemical attacks on underground shelters.
3: The commander-in-chief of forces in Algeria ordered a reorganization of special weapons.
2: For General Charles, the special weapons platoons were a key military asset.
3: Each platoon has a command group and three similar processing teams. It's 38.